حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك أيها المظلوم الشهيد. روحي وأرواح العالمين لك الفدا سيدي ومولايا أبا عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على أعلى